0: بس في عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوينت كوم
0: توا نص النهار على مزاج Retour du programme sur votre radio. FFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisera.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FM اتناعش
1: اتناعش
2: FM la suite après la pause
3: c'est la pub.
4: من لسخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخن حتى في 17
5: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشباب كل بيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي وليدي
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشباب كل بيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك
7: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
8: Retour du programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
2: توا الأربعة متاع العشية على مازال retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو، عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.

0: ستة مساء العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك.

MFM اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

جريت في درد عيون أحبار لا درد لا درد من رزق الحرام تسيبه صافي نظيف.

0: وكل من قصدني بخير يدي شوارة. ما زلت كيف العادة، ما زلت كيف العادة، كلامي مزرة والخير عندي زادة. يا سيف المبروك أصلا جدادة، مثالي فركة بين عزك سيدة. كنت حقركم بكروتي سندادة، يا المال يا المال يبدأ ورجال تجيبه،
1: والمال يبدأ ورجال تجيبه، ويا تجيبه تجيبه ويا تجيبه، وتركز والله القدم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: تعب عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لو رجل بزاف على ترويج
1: أما فهمت اتنعوش
2: اتنعوش

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما

0: لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف من سوشي ابقى اقرب منه حتى، لما ابقى فاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت ابقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباء كواليت مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: Rob is here. MFM, it now is.
1: It now is. توا لحدش نتاع الليل على مفاتيح

0: جام
1: جام
2: بناكم اشهر مرانس كي
3: بابا يا
2: تنشوم يبسيرت مي عنكس لور تنجوم هاكي ساريتس اريتس اريتس